ثانك يا سنرجس الدوح الحقوق قرد وفون يما اين ادت الدوغني تتكبرت في اللزق سنتروخ نغيت ألا تحيي

تلقى على خير حن قريد يذكر ضيح اي غس في اليدون واش نبدا دي دي كفرا اين اتقنتوك وانا اوين ايبق زكت سننتيني اقمنا حنك ايا ويكيد يد ملك الارنا اقلينتي ويتوريد فلتي بالارروح يبكي دكتي يحر الله اخي

تحت سيدي ربي تايرينو في كنوس كيف تغسي غيكا كنوس كيف تنسرس كنوس وزيد يا يوفا أنا مسمرت سيلاج الناس هيور ياد الأيوف يا تراس جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا اي امزيد تسواني الشيط تنحد وجريف اي بيخرف ربي تكريت رزق الانتي اضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندئ

العيان نحيو الأشجارات اللي قورني نساقي توقو أفسر اللي بلاد قور يا غيات تسانو تشدرزون قيسي زري السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.